او هكذا بوك سن شاكم نكوغروك كناناني شكام سن تان بيتي نكوغ تاجة تاني سن كنانا لأيغرون تان بيتي و سن كنالاينا غيام كايمانو تيني كوغ تاجة تاني تابوك ني او جراو سن غيام كايماني بيشنتي بو سن فالي رانغ بوشاروك عجيوي سن نوك نوكونغو سن রং পয়সা চুপাও ইমানো গয়াম খা বেলাইন কথক বুথাই গয়াম চাষ খাইনি বাকি বনা আসলে সাক